0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قروان كيو أنا كافس هداة غمغمي برنامج كوريا دانا.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن

0: دم مكيوي سورة التغابن فشاك سورة جي نوابنا آيات جي نيلا ميادو جي مفيلاول إما فرطما نازم مكيابنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد.

0: والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم

0: بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا
1: هذه آية فشاقين كيابل.

فقالوا أبشر يهدوننا يهدوننا ما بدك كذا هاج أدو فاركول متكا هفات هذا يد مخرج يعني يا رح هاي كي ورا فسيهن أدا كره بأكره دو إم فسيهن أدا كره بأكره ثوقي تريجا ها هيمنينه

0: يعني متاعك تأتيهم رسلهم بالبينات أتنا نقول لنجا
1: ذلك بأنه كانت تأتي
0: كانت تأتي إبا كارنيوا كندي يقول تنجي بدي ماوين يكون كاتنا كواني
1: كانت تأتيهم إذو غام
0: إذو غام متماثلين تام إنو إهم تافريهم كورن جيهنه

بشر فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا

0: فوزية في ظرف شانكي أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: وهو على كل شيء قدير.
0: شيء كما ما برا ما أوصل تاجا.
2: وهو على كل شيء
0: لين كو تاجا فريهم كلن جيني.
2: وهو على كل شيء
0: إيه فهم همزة مدني

0: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم مهارة تانجا ما أوسواني باي أكورتا فريتا ما أوسواني إيه تانجا دا أكورين واغو تكي أكورة دين جيه مخرجة صفتة فريها منوه فريتا بس فريها منوه داني ما أوسواني
2: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم

0: والله بما تعملون خبير.
1: نازما أدك يا بلا هون آية فشاك ذلك بأنه كانت تأتيهم

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وما

الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني همك شوار الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدوم كوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفا بني إكلاغ حضرتك عرش متيغي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವೆ ಮಿರಿಗೆ ಇಶಾನ ಮಾದುವಗುದುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ನಿಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಂ ಕಿಯಮು.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ਤੇਸੇ ਮਿਰੇਗ ਫਤਿਸ ਨਮਾਦੋ ਗੁਤੁਗੇ ਬੰਗਿਆ ਬੰਗੇ ਦੋ ਮਾਲਿਆ ਮਾਲਿਕ ਐਰਗੋ ਰਤਕ ਮਿਰੇਗ ਫਤਿਸ ਨਮਾਦੋ ਗੁਤੁਵੇ ਹਤਰ ਗੜੀ 43 ਮਿੰਟ ਕ ਦੇਮਿਗਨਿਸ ਤੇਨੀ ਕੀਰਤ ਕੁਰਵਾਂ ਕਿਓ
2: ਆਉਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹੀ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈ